الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السلامة مو قوانين معقدة، هي وعي بسيط يرافقك بكل حركة، بالبيت، بالشارع، بالشغل، وحتى بتفاصيلك اليومية. لا تنتظر حادث حتى تتعلم شلون تكون حذر، لأن أغلب السلامة الحقيقية هي أشياء صغيرة إذا التزمت بها تحميك من أشياء أكبر.

تكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. عاد الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تأفاقك وتليك تبدي يومك الطاقة وأنا. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقشات اللي تهمك، ومن الحرم الدعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاق طلاب. نكشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي مع أحد وثلاثة وخميس من إلى تاسعة صباحا من أي FM 1.5 العربي بيد مختلفة الأول صباح.

الموسيقى مو بس أصوات نسمع، هي تجربة تقدر تحفز مناطق بالمخ تربط بالمتعة والمكافأة، ولهذا ممكن تغير مزاجك بسرعة وليك تحس بطاقة هدوء حسب جيل اللي تسمعه، وأكيد حتى تكون أحسن خليك

لا تخاف من التغيير حتى لو كان بالبداية مخيف. المألوف ممكن يطمنك، لكن مو دائما هو الأفضل إليك. البقاء بنفس المكان لأن هذا المكان معروف يستهلكك أكثر من خطوة جديدة ممكن تغير واقعك بالكامل. خليك جريء وغير حتى توصل للأفضل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: think we should clean that up? I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: بالازدحام تأخرت تعبت نفسياً والأصوات تزعجك سيارات هورنات وتأخير كل هذه الأشياء تخليك تعصب بس شنو راح يصير أو شنو اللي يتغير وأنت عصبي ولا شيء بس ترهق نفسك أكثر فخلي عندك هدوء وشغل شيء تحبه أو اسمعنا على 101.5 AUIB FM

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السكوت علامة الرضا، هذا اللي يتردد دائماً ونسمعه من أهلنا، لكن مو كل صمت معناها موافقة. فأكو ناس تسكت لأن تعبت من الشرح ولأن هي مو مقتنعة أصلاً، فلا تفسر السكوت دائماً بالطريقة اللي تناسبك أنت.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

النظام الشمسي مليء بالأسرار وبالعجائب، وممكن يوصل لحد الدهشة. فمثلاً نبتون هو الكوكب الأزرق المذهل اللي رغم بعده هو هادئ بالمظهر، لكن بأعماقه يخفي العواصف اللي أسرع ما يكون ضمن النظام الشمسي. فالسرعة توصل لأكثر من 2100 كيلومتر بالساعة الواحدة، وتعصف بالغلاف الجوي المكون إلى الهيدروجين والهيليوم. فبالتالي لا تحكم على الهدوء من السطح، فربما خلف هذا السكون أكو طاقة أنت ما تشوفها، وحتى بأكثر الأماكن هدوء راح تلقي القوة بالداخل.

التنين البحري، تتخيلون هو مخلوق خرافي؟ لا أكيد، هذه ظاهرة طبيعية تشبه الإعصار وتصير فوق المية، تترافق غالبا وياها رياح قوية، أمواج وتساقط لحبات من الحالوب، ومرات هواية وياها برق يكون خطير. طبعا هذه الظاهرة رصدت مناطق بحرية متفرقة حول العالم مثل فلوريدا وأوروبا وحتى مياه البحر المتوسط، وسجلوا ظهورها قرب نيوزيلندا والقطب الجنوبي وأستراليا. وطبعا الطبيعة بها هواية من الأشياء المدهشة، بس بعض الأحيان تكون خطيرة، والتنين البحري مثال على أنه الجمال ممكن يجي بقوة من استهين بها.

أيو أي بي أف أم 101.5، ومنها دعوة لكل اللي يسمعونا يعرفون شي بسيط عن الإسعافات الأولية. معرف إذا أنتوا عندكم معلومة عنها، إذا تدربتوا أو طبقتوا أو حاولتوا توصلون من خلال الفيديوهات اللي بيها توعية بهذا المجال. ليش؟ لأن الإسعافات الأولية هي الوعي اللي ينقذ الحياة، فالثواني الأولى من أي طارئ ممكن تكون الفاصل بين الحياة والخطر. والإسعافات الأولية مو بطولة وبس، هي شجاعة وهي معرفة هادئة تقدر بيها توجه إيديك لما الكل يكون مرتبك، لأن الدم ما ينتظر طبيب والتنفس ما ممكن يعطيك فرصة ثانية، بس الوعي بهذا المجال هو اللي ينقذ الحياة. فالإسعافات الأولية مو بس مهارة، هي مسؤولية إنسانية، فحاول تكون هادئ. الارتباك خليك بعيد عنه، أمن المكان، وإذا اقتربت من المصاب أعرف شلون تسعفه بالطريقة الصحيحة، وحاول تطلب المساعدة مباشرة وحدد الموقع. فالإنقاذ ما يبدأ بس بالإسعاف، يبدأ بالوعي. تعلم، اتدرب، وخليك جهز، لأن الحياة ما تنطي انذار قبل الطريق.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التثاؤب فعل بسيط يتكرر عدنا غالبا كل يوم. المفاجأة إنه ماكو واحد يعرف على وجه اليقين ليش إحنا نتثاوب. فبعض العلماء يقولون إنه التثاؤب هو يساهم بتبريد الدماغ وينظم حرارته، ووظيفته البيولوجية الحقيقية لحد الآن ما واضحة تماما، لكن اللي نعرفه إنه هو سلوك معدي بين البشر. يعني هسه وإحنا دنسولف ممكن أنت تتثاوب، أو إذا شفت واحد قدامك ممكن تكرر نفس الفعل. والدراسات تقول إنه شبكات الدماغ اللي ترتبط بالتعاطف والمهارات الاجتماعية تتنشط لما تشوف شخص يتثاءب، وبالتالي أنت تكرر هذه الحالة. فحاول تراقب سلوكك اليومي وبفضول، فالوعي ببعض التفاصيل يفتح لك أبواب فهم أوسع عن نفسك وعن الآخرين، وحتى أبسط الأفعال اللي نعتبرها عادية تحمل دلائل عميقة على إنه شلون عقولنا وعلاقاتنا الاجتماعية ده تصير.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

بداخلنا إيقاع ما يتوقف من لحظة الولادة على مدى الحياة. هذا القلب الصغير اللي يكون أقوى من الزمن، ينبض بلا توقف وكأنه يعرف أن الصمت هو النهاية، وينبض بلا استراحة لأن يعرف أن التوقف مو خيار، وبكل دقيقة يذكرك أنه أنت على قيد الحياة وأنه أنت موجود حتى تكمل. فهذا العضو اللي يضخ الدم لكل أجزاء جسمك يخليك حي بدون ما تطلب منه أي شيء. فحاول تحافظ على القلب وخفف التوتر، ابتعد عن العادات اللي ترهقه لأنه ما يعوضه.

هاشم الوتري انولد ببغداد عام 1893، وهو واحد من أبرز مؤسسي الطب الأكاديمي الحديث بالعراق. ومن أهم إنجازاته أسس كلية الطب البلكية العراقية عام 1927، ووضع أسس التعليم الطبي الحديث إضافة لتطوير التخصصات الباطنية والأعصاب بالعراق. لقبه بشيخ الأطباء لأن ما كان طبيب وبس، هو مؤسس مدرسة طبية كاملة. رحل عن عالمنا بعام 1961، لكن أثره ما زال حاضر بكل طبيب تخرج بالعراق.

0: now.
1: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الشارع، الحديقة، المدرسة والمنطقة اللي أنت بيها هي مو ملك لشخص واحد، هي ملك للجميع. وحسب قانون العقوبات العراقي، تخريب هذه الممتلكات العامة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ورمي النفايات، كسر المرافق أو الكتابة على الجدران، كل هذه الأفعال لا تشوفها بسيطة، هذه تترك أثر كبير. فالمهم أنه إحنا نحافظ على هذا المكان لأن نعيش به سوا. فالمكان العام هو أمانة، هو مو مساحة مهملة، نحافظ عليه لأن يمثلنا. وإذا متحافظ على هذا المكان، من اللي راح يحافظ عليه؟

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.